الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

0: رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أنه لا تراجع عن مكافحة الفساد، والحكومة تحظى بدعم واسع من القوى السياسية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن الحكومة في مفاوضات مع الجانب السعودي ومنظمة أوبك لرفع تصدير النفط إلى 10 مليون برميل يومياً. محافظ كركوك محمد سمعنغا يؤكد أن الأسبوع المقبل سيشهد صرف 49 مليار و280 مليون دينار كدفعة من مستحقات الفلاحين عن الموسم الزراعي الماضي. وزارة النقل ونظيراتها التركية تعقدان ببغداد الاجتماع المشترك الثاني الخاص بمذكرة التفاهم لتطوير البنية التحتية للنقل. رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يؤكد أن العراق مقبل على مرحلة جديدة من الاستقرار بعد انسحاب القوات الأمريكية. جهاز الأمن الوطني يطيح بـ50 متهما ويفكك شبكة لتجارة وترويج المخدرات في الأنبار. قيادة الشرطة الاتحادية في وقوع اشتباكات أو إطلاق نار في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد. قيادة شرطة البصرة تعلن عن اعتقال طرفي مشاجرة أسفرت عن إصابة شخصين في منطقة الإكزيزة. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط 7 عجلات مفككة معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر حريق داخل محل في بابل. الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني تفيد بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات جوية استهدفت بلدة المنصور في الجنوب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه دمر قدرات إيران وقضى على قادتها. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أنه ما تم التوصل إليه في المفاوضات كان إنجازا كبيرا ونال موافقة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن فرض عقوبات جديدة تستهدف أفرادا وكيانات على صلة بالحرس الثوري الإيراني وجماعة موالية له. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعلن إحباط مخطط إرهابي مرتبط بتنظيم داعش في ولاية نيويورك. صحيفة نيويورك تايمز تفيد بأن ناقلة النفط التي اختطفها قراصنة صوماليون قبالة سواحل اليمن يشتبه في ارتباطها بأسطول الظل الإيراني. السلطات الروسية تعلن مقتل شخصين في دونيتسك وشخص في لوغانسك جراء هجمات أوكرانية. الحكومة الكولومبية تعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة على خلفية الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: تركمان اف ام كارتك فريكانسمس 90.1.